0: سر صوب بيك سر ايسر فا بنا قالوا قالوا نبغى نلاقا هاي عاد من هذا تبي رور لو اني انكا يبي لك ما جاب سكر مش هتيجي الرجاء ما شو من هذا برينس اوف ذا ويكند نايت يا عاد جاب تقول لك ما جاب سكر مش تقول تيجي قام يسوا انا فهمت قالت لي سوم سرقه سبركون ابغى هاي بابا لاز عفي شرنج سبانر قال سمي ربيك سر ما تبي لك انا انه غنوا ويكند كاب تيجي الرجاء ما شو من هذا برينس اوف ذا ويكند ريل
1: لا لا هتشموها هتشموها